ويبوا LCNI نعم ويراك هاي وين براك نو خدلاني نهي مويرك مناني همان وي كنانيا نيوانو كنو بحناني مهجان لغيتو 15 horas e 37 minutos. O governo MLE, o distrito Orapali, não mandar a minha nova pedra amarela.

0: معاكي يوه من بولان شكولا مرر مون بالون كليرا هي سنتو كنا مالين كلاه أور ميلا وكلا ورا تفور أنا مكوا بروسوري لنيكا جميها حتى يلا مكوا جميها مكوانيو بابا لي إن بقوا يبروا مايكلي أم كوشا سلولاري وكلا ويتفور لا مكوا بروسوري وي إلا إن هي مشينين تسوين لي بروسوري نكلا أول اللي هران يبا كانيني مكلانيو أوسويلا Kono leli heran yote ne, ono leli heran bakane. Hiya ni kala shina mane na piwa ni hana ni kala ka osuma. Wira kala okati ole wa iprova si ni kala ka omu kachamiha.
1: Masi okati na vahimu wahu studio oni masha masha. Nila nilaka ni kuruna mira votene, nilaka ni mosa ni kumi hiru wa mstudio maradi Mosambiki. Na kali heri wa toni UNICEF.
0: Muhili ale ole wa mari ni yomi Vandimiru Betinyo wa msani Jess Calvaro. Celestina Pedro Otokiha, Abdul Carlitos, Tapanya Omaki Nani, Okala Wima Sipo, Mivanelo, Koni Hinye Lelahu. Kaka Jild Makina, Tony Weha Wihasai Programa Ye, Sinaru Kama Anamane, Amira Vova Musa, Mi Amo Avano.
1: Wahiliana, Wiyo Lelo Nala Wila, Ea Kiyo Hima, Ele Munupu Ela Ni Oshikola.
0: Notepa Oshikola Ni Vava Le Mundra Ni Tuturua, Muguriana Lakanda Kanla, Kiala Tuetu Oikanle.
1: Why?

0: في تنايا اللي ولي هماني انا مراتي انا مو بونوتي
1: ونايتي
0: في حالي ساعه سوي لي منك
1: ايه ده اللي وقعك يا لي
0: بكام بكام نسينا
1: زينا جنيه ألف فاوستين
0: انا بلوي
1: اني هما
0: اني هما توي
1: اني هما تفريد وميكا تنو
0: مهي كاتي نكها يا مسي مواني موندرا نبا
1: اندرا تيا يبايا وبات لما يكو ينيادا
0: اهي با اني انا ميسو ينو خانلين
1: دادي
0: ميسو ينو خانلين نيا
1: وكانا واسيسو كنرين يه
0: ايو سي سومي كو تابي
1: لكو راكي نسو ديو
0: كو سو ديو نو خان بخان راكا نسيكو ننان شكوريا راديو رو نيالي ليوا
1: manera tai
0: manera ay karoro walala
1: eh
0: ario bare mere mukithi wi hi ha
1: ade
0: ko mere bare mere mukithi
1: ayo
0: ko chukurla
1: tazo